0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7:00 مساء ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9:00 صباحا على راديو هابي في.
2: راديو سلام مش культурный журнал на радио هابي في. Інформація з регіону та музика з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
3: 8 Uhr.
4: Das Harzbördewetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 16 Grad, Kochstedt 14 Grad, Bernburg 15 Grad, Quedlinburg 17 Grad, Harzgerode 13 Grad, Stege 15 Grad, Wernigerode 17 Grad, Schirke 13 Grad und auf dem Brocken 15 Grad.
6: Radio HBW, die Radioboutique.
4: Gut unterhalten und bestens informiert durch den Vormittag.

0: بلوبجين روح بغيباتك متحن بتندهوين.
1: أربع أرجاي أربع يوكاي أربع أرجابو أطيابا حريمان بوي يلبو دريا

0: Das Harz-Bördewetter.
1: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 19 Grad, Kochstedt 18 Grad, Bernburg 19 Grad, Quedlinburg 19 Grad, Harzgerode 18 Grad, Steger 18 Grad, Wernigerode 19 Grad, Schirka 18 Grad und auf dem Brocken 19 Grad.
2: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
3: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
4: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
2: Heute mit
3: Сьогодні з вами
5: اليوم مع
2: Ute Christina Scholz
6: محمد الجاموس
7: سامح زغلول
3: Christina Jones
8: محمد الطويل